لسر شكستنا نافو دنگ خلفي ريبري بران و ازدن شيري ميري بوتان شري دكاني دكن بير لهمبري هزين روميا وندا دكن لي تا هشي وانتي سري وندا دكن هرتشتي مخابن

مش باري من مشاري سرمتاسي كيف خازمي قتني باريو مجا خدني خراب كامولا تشاكو بروم لا فقير بلا خدك تيما بنبي خطاريو